القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

الخاتمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاتيه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.